0: لكن نرعى أن يرعلوا عنا. إحنا هيك مش عايشين في أمان، إحنا عايشين في حصار. إحنا لو متنا أحسن، أنا لو متت ما شفتش الحياة اللي بتصير فينا. نتكتل إحنا منشوفش إلا الموت والإصابات والجرحى. بطلع على التلفزيون ملاقيش إلا تشريح جنازات ولا قصف ولا دبابات. ملاقيش برامج أتسلى عليها، ملاقيش صور متحركة، ملاقيش برامج أتعلم منها. كل تشريع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الكتاب الإسرائيلي؟
1: جيه جيبلي صوي بالستينا، soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto. Pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se convierte.

0: المسلمين.
1: أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟